الشرطه اللي راه نسكر في لوزيني نبسم لوخو لا لا نسكر في لوزيني نبسم لوخو لا لا نسكر.